يعني صارت لهم لاخر ديام بازا مسيانا ديام بازا مسي قلت له اللي شي حسن قلت له مريت سوى كنافي كم مرة تتعطى social and community tech sports economy يا كي أخو بلا كارنة كليمة sports economy اوكي اركت انا مو tech يا يعني كده industry still هوري يولا عند social and economy يعني كي أبونا مو خلينا نكون على ابيو هوري كي ed tech and online هنا على ed tech and online يعني كي تنين تا زادي تنين هوري نتلو دي شيبا ري بلخا هوري كي تفانو فا كي ماكي سنت لكالتا هوري هنا على قاية هوري خاكي سادي ماكي ديو تاما سنت كي فلت لخور كي ماتلخو بويلا كوتونا مابور يا كي فلت لخور كي ماتلخو بويلا كوتونا نوخا كاتونا لكي بويلا موسلون سي لخور سنتي كي فيتي لمو خصونا يا يعني كي تلوز بيتا كابو ناكو فيلا كان تلانا اكو بيتا كابو ناكو فيلا كان تلانا اكو خاكي تور كي تلاها قونا كو بيتا كابو ناكو فيلا كان تلانا اكو يعني كي تلو ليكا كي تلو ليكا حكيتي رخو بوسي بولينا فلا كتلو ليك مريتي وكونا خري كي مرة تتعطى يا كتلو ليك ركي بوانا يا كتلو ليك كتلو ليك ناكوا خاخو مريتي وكا ولا خري كي مرة تتعطى خدي رخلان يانا نو نو كي بوانا خري Matsapriyatsaka, eh? Matsapriyatsaka, come on. Kilukisiriyatsaka, come on. Oh, no. Yeah, I've got it, Lukil.